0: أو الشعر جانغل نكو تاخران وما ينبغي له جادو ولتي مومت موي نك تاخران كات تبارك الله ميسيون ياسنا موي نك سي دي واخ اي تاخران ان امام الشافعي رحمه الله من وانما الانصاف الشعر كلام والكلام منه حسن ومنه قبيح واي القران موم دو الشعر وما ينبغي له إن هو القرآن نكت إلا ذكر لدن وعرات فتل وقرآن مبين أك القرآن جلير وقرآن مبين وعرات ولير أك القرآن جلير لطخ لينظر نجني من تيوار خبتي من كان حيا كي دندن ويحيق القول دقو دقو على الكافرين تيفري كن سورة ياسين مغنونو دفنا اي اي نيو نيجي اي اي جوروم ñaar fukel inshallah subhanahu wa ta'ala dinan ci delusi di ñaan yalla mu defal ñu jamm di ziyara doomi soxna yi yi nga xamne sa su nek ñi ubbi seeni radio bi ñu deglu diñu top ñi diñu top ci seeni tafsir ñi diñu top ci seeni kamil amna ci jakk jo xamni yeg naane bu tafsir bi tambali waan dañu raan boole radio bak radio jakk ja tabarka allah diko deglu amna ci iman jo xamni ji emission buñu def da koy enregistrer en djel ko def ko ci radio ba tek ko neena ñet yon ak ñent bala emission benen bi di ñew yoy yeb ñi ngi deglu ñi nga xamni ñok ñom ñokoy xex di ñaan yalla yalla ñu fekke deggal
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي ميكروفون بي سن مبوك علين سال اندك تي والو خار لوي مارسيل كولي سي ديف ام سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم تبارك الله دي نوكل نيب دي نيانال نيب يال ناني فك ديوين يال ناني بوك جارينو تي القران الكريم yalla ñu bokku waru ci waratay alquranul karim yalla ñu bokku xuppu ragal yalla ci xupatay alquranul karim li ci yalla digge ci aljanna ki xewale ki njariñ yeb yalla ñu ko yalla defal lim ci dexle ci ay duma ak natoki yeb yalla ñu yalla feewale ak mom ñu ngi won ci suratu yasin amon nañ ci jurom ñaar fukki aya taxawon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kana hayyan wa yahiqa alqawlu ala alkafirin suñu borom fi dafi wax ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam dubta quran kat wa ma allamnahu shi'ra dubta quran kat dub musicien du way kat du tabarkalla yoy yep du ci len wama allamna ash-shi'ra tayit wama yanbaghi la jadul ci mom yeyul ci mom moy nek len ci yoyu ndax ko am ay responsabilité yu tol ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecca ka way wama yanbaghi la ab julit bu fekke xamna liko fi taxa ñew ci aduna muy sampo mbotaayu jamm fexe ba ku marati am lo naan ku xifati am lo lek ku bëgg tedd am fo tedd ku bëgg faju mëna faju ku bëgg jang gis ku la jangal yooya ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ciw loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko nekk ci réewam kooka wama yanbaghi la jaaduwul ci moom muy nekk aw waykat fecc ka way rek tabarkalla lu yàqu yàqu yàq mu ne kon yonent bi wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin mu ne lii muy wax nekk ko dul dhikra te moy fatli wa qur'an mubin ak alquran ju leer kon limi wax lu mu neex neex neex numu

الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة

موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدرى

مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والشمس

0: تركي الدجال وعراتك النوم تفايتك يرنت بتكي دجال. الإمام بخاري فوجاءكم النذير جي نانا بمعنى دجال مثلا كنت ابن عباس متكيك دجال عكرمة من ابن كثير متكيك دجال من التي قتادة من النذير مودي رسول الله صلى الله عليه وسلم متح كما لني دكتور عيسى بني دفني هو صحيح لولو مويلير وعيد من غني نار يبقوا بعد خادي مجحة تلا رضي الله عنه نعني دفن يوتي كرغور قداه بن يخمام شغل حاج مالسي يالله يالله يقل يرمو لنم نار يبقوا ورضي عنهما نتوب دي وقتان لن جس كور بي يختي بطب غور جي شغل حاج مالك نانا نتوب جي كور دا dali ko koy jox wala mu joxagn ko ko yegal ko ne dal bob bi amna ay wex wax ci la gune teeram bu reey bobu ñu tuddé fajr al khulub ci mu nafa bu reey reey halid dahru in tar al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'du yanub araka nafit al maut wal maut mawridun falil kull min bahr al mamat nasib rajala anhu allah akbar melni dafna bay xadi gisna la nga fatte be wala muneko halid damru inkar al ghurab yatib est ce bu dajaw est ce bu baxagn nawe ci bop nit dundum dana nexati lamay dajaw wala bok lan moy baxagn moy kawar gu ñew gi nawne ku fi ñew legi tor tor mo fi ñew wala na damay kaar gi gi ñu gi wax mu ne ko mu afdal nafsu bu dina na neexati yow law du neexati ndax ci da jaaw tambule seen ci yow sa kawar di tambule wex bu la joxate leewal nga na man de seen akay dafa wax bu la joxe yapp ba matte na mom day nangam bo timi li ñu marine def ci ay sabla bu dama ni ko yoy ndaw ko ndayi ti nga na man de suma ko lecce duma nelaw motax mbir mi dafa gatt aduna fi muy neex ak yow ak fi muy naxare ak yow daana ko mutu ñaar fukkel ndax fi ngay dégge ñu lay yónni dafa ñoo bañ ak fi ngay yónni ku sa ñu ta dañ du daa du yara waaw diggante boobu gàtt na lool barkal la moo tax góor gi daan ne ko araaka nafiqa al mawt gis naa la nga fàtte dee wal mawtu mawridun بأن كان نجاحا فمن كل من بحر الممات النصيب كان كنت أن لك تيربا عن دم قراتي يا كوين نعم يوم كسر جمنا دونا بتقول يوني سيم جنجل يرينا سيم جنجل يرينا تبارك الله بولا تبين يوم يوم من الملك بورجي في يوم تبارك الله من بايلا خلتي أدنى مي لكي دريت التنوح من مي تملي نخ taxu bamba baye len xel ci aduna mi li ci def beretul te ndox mo xamne la ci def beretul ñu wax yomb ko mu ne motax aduna nexe ni tabarakallah gor gi imam allah al marhum radiyallahu anhu moko wax yoy yep ngir tekkil ni al qur'an yeddil ni ko bam misali gem ñu jege dañu xamne ñu lay waxal lool rek la ci gor ñu djiblu won tabarakallah yalla yalla xeyal ñu len te do li ñu mel ni ñom فجاءكم النذير كان كو دجاو كوني يغال لي بن نلا لاتر بو خامي دي لي يغال نيا او كات من دا دي واج تاك سي باباس خاينا تي اب يي ني نيو ولا فان يي ني نيو ملائكه مي دي نفي جار فور جيل سي لا لولو سا سني دجاو بي گند يوك لاتر يي گند تور سي سبب رك با با ملائكه مي نيا بارندام نان كو خارال لا كينز خارال بناو سبا فكنا الله لا ياسنا يو كاي فني بس دو موم دم رك او لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا اجر مسلم ينسان دني وين سين دوند بنيو في بغ في امات جنن فذوقوا مسلم فما للظالمين من نصير كان كد دني ام كين كولن ديمبل سورة فاطر آية فنيار اك جوم نار ان الله يا الله aalimu moy ki xam ghaibu samawati kum bak asman wal ardi ak kum bak suuf aalimu ghaibu samawati moy ki xam kum bak asman wal ardi ak kum bak suuf innahu yalla alimun ko xam la bi zaati suduri li ci bindi bindi bu ne jëm je lam ëmb la ca nekk la cay nox noxi la ca borom nëbb suñu borom tabaraka wa taala moo xam na ko lépp mu fasiru ni ñi wal jumlatu li taakidi ma sabax min dawami azaabi alkuffaari fi nnaar لأن الله تعالى يعلم من الكافي أنه تمكن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبد فالعذاب الأبدي مساو لكفرهم الأبدي فلا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدا تفسير كبير من يسني برام تبارك وتعالى moom jumla jii mu wax dafay dëgëralaat sax ji yéefar yi di sax ci sawar mun ndax yàlla xam ne yéefar yi dañoo jàppandaloon ak yedd yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci àdduna si diirub li mu fi nekk te su leen fi yàlla bàyyiwaatoon luñ fi yàgg yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaag moo tax mbugal gii sax ci ñoom bakk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon bakk kon yàlla tooñu leen yokkalu leen wala yazlimu rabbuka ahada sa borom du teen kenn qurtubi moom it mu ne wa maana al aaya alima annahu law raddakum ila dunya lam taamalu saaliha yàlla xam ne bu leen dellu woon adduna it duñ def lu baax ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فلان دلوات ادنيت مو دلو تي لاني نكون ني لا كو خورت بي فيري تي جوكي نيار فك نيار خاتم نيت تيمير اك جوروم فوك اك جوروم يالا نينا هو الذي يالا اي كيغا خامني جعلكم مولان دف يين نيتي تاي نيام دون واخالا كو ديغ اي جيك كو القران اك سيتي خلائفاً يندي وطاكم ينن يفنكم في الأرض جسوف خلائفة في الأرض كفنك كنك رأي خليفة كم منه واو خلائفة الأرض من بعد عاد وثمود نويون كن يووت لن جيل بعد جيل وقرن بعد قرن واو تبارك الله متقى جورجيس عبد الأحاب يعني الله يكفي يرمي لك mu toog sajal ba mu ne ah fii la mooy ko fi toog ku ne doo jéggatee ñu ne xalifa bi gaa ñu ne yala barkàlla njàngali moo am solo waaw boo nekkee xalifa toog doo déggee ñu ne xalifa ba gaa ñu ne mu ne yala barkàlla daa di taxaw taxawaay ba mu taxawoon ba ñu ngocc ak liggéey rabbi la wàng kon xalaayifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon booy seetaan ñi fuddal dañuy ne ci biir fowkaay bi toolu fow bi nekk mbooloo ñii indi fukki nit ak benn ñii indi fukki nit ak benn nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek di indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séentoo mu def lu wuuteeg lakam nekk xalifaam def maanaam lu ko ëpp mooy tax ñu dégal mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fowkaay bi di daw rek ka jëw dañ koy séntoo mu def raw la koo ka def ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ka def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal moo tax bu dee ca Louga sooy daw di bëgg dugg tabarkàlla ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg wax la joxam solo boo xamoon dara teel a dugg doo nekk xalifa kon da ngay teel a dugg maanaam doo nekk remplaçant ñu ko ci dañoo
1: bo ñëwé nak nek remplaçant comme ñun ni ñu nek ay remplaçant ñëwé soon kenn ku ne fo nek rek dama fa wootu kenn khalifa nga ku fu ne dafa ñu la da yaatu lol lool la dañu ay nek fa ne directeur bu ñu ñu jël ko fa indi fa kenen ki da remplaçant ka fa nekkon da ko wara tani te gën liko ele nga jité fenn ñu jël kenen te fa la ñu indi la fi yow ah tabarakallah so melé ni ka jitu won da ko katan la tabarakallah lool du baax ma tax suuf ci ay jinni fi jitu won di fi yaq yalla jëlul ni yeneen jinni mu indi len fi ñu fi yaq mu jëlul len fi indi fi nit di xol nak nit nan la fi def ma tax faman kafara ku yamare ku yamare fa alayhi kufruhu al yamare ent mom lay wacc remplaçant ba nak yamare faman kafara billahi fa alayhi wa bal kufri la yadur bi zalik illa nafsu wa ne ka remplaçant dug ci terrain bi yambare mu wutu kenn tolo ni mom feso place ba faman kafara fa alayhi kufru ko yambare ko ne tabarakallah sa du yambare ci soko la wacc motax aw bakam sabiyat ba mu remplacer yunit bi bam ko wuto bam fa joge sallallahu alaihi wasallam mu tonne wulitu alaykum wa lastu bi khairikum أطيعوني ما أطعت الله فإن أطيته فلا تعد لي عليكم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله ولا يزيد بدلنك الكافرين ينبري كفرهم سينغ ينبري عند ربهم فسينبرم إلا مقتى لذل أكم أكمر سين ينبري ووتو نكرم بلاسنا بنك ينبري لولا دل جلي إلا طربا من رحمة الله وبعدا شديدا من الله دا يالا بغول نووتو جامباري با نوب جامباري يالا بغول نووتو جامباري با نوب جامباري تبارك الله كووتو جامباري كون دا وارا جامباري واي ووتو جامباري جامباري اه تبارك الله سي شيخ نانا موي نوجي بوسو موريخ ولا يزيد دال نك الكافرين جامباري كفرهم سينو جامبار إلا قصارى لدن أبقرت لذلك لن تدل تبارك الله ولا يزيد كفرهم إلا هلاكا وضلالا وقصران العمر الذي ما بعده شر وقصار أبو حيان من آجي تنبيه لدي بصوارك وتعالى من استغلظهم بدل من كان قبلهم لفلن في ووتل ووت في نفي جيتون muy waru ci xalu ñeleen jitu won te yeddi won yunit ak la wacc ñeen ci alko waru ñu te ñi xamne dañoo ñitu won ay jambar te jambaru waru ñu te ñeleen jitu won mer mi ñi mer ci ñoom muy gëna tar xébel ga mera leen ak ñu perte tepp seenu dund melni ku ne war na xamne kon ak dund capital dund la aduna la xewniko ci lu do ak top yalla torta ba day am motax lu to ci jota ben yon mun lako tafsir bahr al muhit takke mun lako fire abu hayat kon yalla tabarak wa taala waxna fi wax yu reere yu am solo ci suratu fatir ay fan yar ak juroom ñent yalla mu xul waxal nit ñi ara'aytum salalan nahdi len shirakaakum alladheena sen nangam dem bokale ñu nga xamni ta du'una yen la don jaamu min doonillahi te duñu yalla waaw alladheena yu am xel lañ koy jëfëndiko bi ma'na nit akhbiruni an haula shuraka وعما استحقوا به الإلهية والشركة تفسير الكشاف ذكر نتال قتل من تمير الجرم يتفجر النار صلاة لنا وان لنا سيوم الشركاء لنا خمنا دون جلن دين جامو تبين يالا أروني وان لنا ماذا قلقوا من بيد وان لنا نوني جن دي جامو لن لن بيد كبندو دارا yeyo wo ko la jamm legui ñoom won len ma lan lañu bind waaw
0: أروني أي شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله لكم يلد جامو خير الدنيا بدكار لكن وان لا من لم يبن من الأرض جسوس يبن مفدرة أم لهم شرك في السماوات ولا بغنوا أم أبقى لغنوا سن تأثمان نكون يوم يالله تأثمان برا بحيوني برا بيالله يدف أثمان أم آتيناهم كتابا ولا بغنوا لنجح التيري فهم على بينة منه منك تلو اللار تلو نجح بل بيد بحيوني لنتيري أم أبقى لتيالله بني دارك كوسوف إن يعد الظالمون تنكد بني ديدنت بعضهم لمتن يوم إل بعضهم تلن إله إلا غرورا لذل ور تنكد أي ور لني ديدنت كان كل ديك سمران الله خيرا ننغم رك تبارك الله نطف سيبرم تبارك وتعالى يمين بيتلو سورة فاطر آية ينفق من إن الله يلا رك ينفق السماوات موت يكو والأرض أسوف أنت زولات ندجك تبن ندجك يلا تكتنا الحكمة ما في أثمان السوف كان كن ويس برق كي دام كي مب وحنا في القرآن ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن تبير القرآن القرطبي بن كيفيرنا لما بين أن آلهتهم لا تقدر على خلق شيء من السماوات والأرض بين أن خالقهما ومنسكهما هو الله فلا يوجد حادث إلا بإيجابه ولا يبقى إلا ببقائه تفسير القرطبي جبت فكميانت ni borom ni leer la ne luddul yalla defu fi dara amu katam bindu asman bindu suuf ci la leer la ne ko mom yalla mo bindu asman bindu suuf tiyelen ba asman bi dajju ko sul dajju inna allaha yalla donu yumsiku samawati muti asman yi jurom ñaar wal arda ak suuf yi jurom ñaar anta zula timi dajje ko manam ni fi joge asman si سوسي لن ميني فنانك يالا ركا ولا إن فالتا بنجدو ونفينك أسمان ددكو ولا شوف جناب إن أمسكهما كان بلن موتي من أحد تكن من بعده جناو يالا يقام خمدي أغانس أغانس يقام خمدي ياتو ياتو تبارك الله سوسي ددكو ترامبل ما بيجيوي بد سمام kam xam ci gëndé ba ci dem mo mbay bu ñëndé sétan ci la yé di dëglu radio yi dégg ngeen ñalay lu reuy lu jaar Europe té ba kala daj ji fay garam yu bare bare bay té faara fu ay ngir yu bare bare bay reuy fa nit ñu bare bare kenn mu ñu ci woon dara dar lañ ci mëndu yalla rek moy wone fofu ni mamam asman mamam suuf lu ma fi bëgg def dina ko fi def kenn mu ñu ci dara waa ma tax tabarak allah la ni ngay xam rek moy ngelaw li vitesse ni témir la juroom ben fukk ci kilomètre par waxtu lolou da lañu xam ak yenen amma taxaw ni du fi am ndox ni beul nga ni du fi am yoy suñu borom tabarak taala ne wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di ken du ko tiyé ko dul mom jall jalalu innahu yalla kani nek na haliman du ko tiyé diko tay yakamtu ghafura diko bari ngeegal yalla ñu jéggal tay mom la olaf bi tuddé labir motax nga halimun la yu'ajilu al'uquba waaw lolu mo di tay suratu fatir ay ñu fuku ak ben wa aqsamu ñu giñal billahi ci yalla yu fer yeek bokale kat ñu giñal yalla جهد أيمانهم سين دج دج دج دج دور مين لئن جاءهم بلن دكلي نظير أبينت la yakoonun na ñoom daañu bokk dañ ñu nag ahda di gën a jub min ihda al umam ci lenn ci ñaari xeet yi. bu ñu amee yonent daal kenn du leen gën a jub. falamma jaahum ba mu leen dikkalee nazirun ab yonent ma zaadahum delluwu leen illa nufura lu dul ab daw lu dul ab fël. waaw dañu waxoon ni bu leen yàlla yónnee ab yonent ñoom waa Quraysh ñu jiitu ñu yónni rasulullahi kon ñoom waa Makka ñooy gën a jub yahud yi ñooy gën a jub nasaraan yi loolu lañ waxoon. bu ñu yàlla yónnee yonent la yakoonunna ahda min ihda al umam ñooy gën a jub al yahud ñooy gën a jub nasaraan yi. tabaarakallah tafsir Abu Saoud jukki bu ñeenteel. ba leen yàlla yónnee bu yonent di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asraf al mursalin gën ci yonent yi ma zaadahum illa nufura ñu gën a sori njub gën faa dëng. tabaarakallah ma zaadahum illa nufura ñu gën a dëng dëng lool tabaarakallah. yahud yi ak nasaraan yi xam naa bu fekkee gënuñu leen a dëng it tabaarakallah fa am xalaat ak xel ku ne tey wëlbati koo ko feet ak romb histoire ak di ko yër da nga xam ne ah ndëng ti daal am na. waaye lu tax nag yàlla yónnee leen yonent yi ji dëng te ñu ne woon du ñu dëng yàlla mu ne istikbaaram rëy rëylu fil ard ci suuf si istikbaaram fil ard rëy rëylu lekk ci kaw suuf si wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw wa makra sayyi ak pexe mu ñaaw. sababu nufur huwa al istikbar wal makru sayyi moo di rek la leen yóbbee daw gi ñuy daw njub gi du dara la dul rëy ak pexe mu ñaaw loolu moo leen ci dugal. pexe mu ñaaw mi nag mooy jéema lalal yonent bi alayhi salatu wasalaam ay pexe ak lalal ko ak jéem koo faagagal alayhi salatu wasalaam. tafsir al bahr al muhit lañ ko wax tabaarakallah muy waxu Abu Hiyam. wala yaxiqu du wàcc nag wala yaxiiqu du wàcc du añe al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa lu jub bi ahlihi ca ña ko fexe woon. pexe mu ñaaw laa yuxiitu baalu l makri sayyi'i illa bi man makarahu wa dabbarahu ka xawlihim man xafara xufra li axiihi waqaa fiihi. waaw ku gasal sa mbokk tax dugg ca barkàlla loolu itam xew-xew yii di xew bu yàggut tabaarakallah jàngal na ci lu bare bare bari ci diggante ñaari njiit wala njiit ak ku toppoon ci moom dem ba mu yàgg mu ne ko bokkatoo ci réew mi dëkkatoo ci ñu dem a dem ba léegi kane woon bokkatoo ci réew mi dëkk wala dëkkoo ci tabaarakallah léegi moom nekkatu fa jël ne bagaasam kam ne woon dëkkatoo fi diirib ñetti weer jëlam ne bagaasam ba jël si waat tabaarakallah xam naa ne bii moom ci dëkk ba la fanaan kane ko woon dëkkatoo fi bokkatoo fi fanaanu fa li may wax ñëpp xam nañu ko tabaarakallah. wala ñuy topp méga yi wala yaxiiqu du wàcc al makru sayyi'u pexe mu ñaaw illa bi ahlihi lu dul ca ña laloon pexe ma. kon kuy lal pexe ku ne na nga fexe ba na pexe ma rafet ndax foo lale fexe suñu borom tabaraka taala inna hum yakiduna kaydan wa akidu kayda. foo lale fexe ma nga lal am pexe ma bi soo lalalee pexe ñëpp rek yàlla wëlbati pexe ma teg la ko. moo tax bu dee pexe mu baax nga am jàmm bu dee pexe mu baaxul nag doo am jàmm mukk. wala yaxiiqu al makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal yansuruna mu ndax ñii pexe dañuñu xaar illa lu dul sunnata al awalin fañu njëkk ña jaaroon fañu njëkk ña jaaroon. bépp xeet boo xam yaa ngi lal ay pexe ngir jéem a tëral lu safaanoo yàlla nee na li tax gaañoo góo li tax dalagu ci sa kaw mooy dangay xaar la gaay dañ xaar sa waxtu jota guddal waaye falan tajida li sunnatillahi tabdila ba fekk mukk ay looy yàlla yu mu tëral muy am ak sott ko. walan tajida li sunnatillahi taxwila ba fekk mukk ay looy yàlla ñu mën koo wëlbati tërale ko neneen. looy yàlla nag mooy ni mu tërale mbirum adduna si nga xam ne kuy tooñ tooñ ngoot ci sa kaw kuy def ñamba ñamba wacc sa kaw kuy def ak jibadu wacc sa kaw yoyu lay wax ni falan tajid li sunnatillahi tabdila lool mom nam amé won rek lay amé sa bo gisé kuy ton bangus kuy def nak sudun non bangus def kuy walbati yenen bir rek lamuy mujj rek moy famu jaaron suñu borom tabaraka taala jaar faak ñam jaar lan famu jaar nak ñam al-qurtubi mom lay fi من أجر الله العذاب على الكفار فلا يقدر أحد أن يبدل ذلك ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره والسنة هي الطريقة كن يالا جعل لك نجني نرن كجار في جار في فوف كفجار كن دنجا أن يلم نوان كفجار من غير أن كن من تفق جار في يالا يتير بناك أن يجام للتمر سورة فاطر آي ننفق أب نينت awalam yasiru mu ndax dañu tukki wut fayanzuru ñu xol kayfa kana nak lay nekke akhibatu allazeena mujantali ñu xamne min qablihim ñolal jitu won wa kanu ñuni dañu nekkon ashadda minhum quwwa ibn lan katan wa ma kana allah yalla nekkut li yu'jizuhu dikallatan fi samawati wa asman wala fil ardi wala ci suuf dara lu sey amul lan lay lakkal yalla ci asman ma ci suuf yalla soxla lolé lu ci jot wala muy jot lolé te jotuko wala mu bëgg lolé te amuko lolou amul ci asman amul ci suuf innahu yalla kana aliman nek nako xam qadira nek diko am katan mom subhanahu wa ta'ala yeb jalla jalaluhu ci suratu fati ay ñun fuk ak ñent ñi ñi won fi yu am sala ci walu ñi aduna tedde aduna ñun tedde moy kuy togn ku ne na la woor ne la ngay togn dawa ci ciir kuy teral ku ne te pexe yu ngay teral nek pexe yo xamne du jël pexe yo ye day mujj rek wat ci yow bi mako jindi won sank ci xew xew yi nga xamni moy xaw ci aduna ci legi ak ñu mëna jall ci yoy yalla ne ولو يؤاخذ الله الناس بيالا دن فينتو نيت ني ولو يؤاخذ بدن فينتو الله يالا الناس نيت ني ما بما كسبو تي ليپ لو ني داف ما ترك دبي على زهرها تي كوسوف من دابة تي كوي دوخ الله اكبر يالا نين بو فكون ني داي فينتو كوم موي دير neena kon taw suuf nege ni ñepp jeex ni bu yalla dem fayanto lu way def ci lu baaxul ci saasu maj ci sa kaw yalla neena kon taw suuf mbolam luy dukkat dara du tu fi def du doom aadama du bayyi ma du dara walakin way yuakhiruhum tan kan def len di yexe ila ajalin musamma ba ab bam len wara japp yow mu japp len fa isa jaa ajaluhum ay bu sen ak ñu فإن الله يالا كان مكنا بصيرا بعباده بغيث دولم جامعي كن لول مو نكون سنو بلتاي دي سورة فاتحي تملي تي آية فنوير اك جرم بن بتي آية من فك اك جرم نجان تسين بارم فوفو سبحانه وتعالى سيسين تفسير القرآن الكريم بنجان بي أم نجان جد تي وقت وي تي بير wer koori ni won nañ ba jeexal suratul ahzab wala ya'khsu llahu an-nas bima kasabu ma taraka ala zairiha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun fa idha jaa ajaluhum fa inna llaha kana bi'ibadihi basira barka la war bor tay suratu yasin suratu yasin ci sar yi wacc ci makka la bok nek fan yori aya ak juroom ben wala bok fan ye juroom ñet fukki aya ak ñet nek suñ fan yere lu sar ak juroom ben di indi ñetti tomb yu am solo mu di gëm yàlla gëm dekki gëm ne danañ tafaros ñu dekké ñun ñep inani khassatu ahli alqarya netti bua dekk ba ak kalam dañ wo ci diiné ak ay tektal yu leer yu wone né yalla kenn la mom moy rabbul alamin sarbi tam bi ñëk day tambulé ci giñ ci alquranul azim ci ne wahyu bi ñu wahyu alayhi salatu wassalam lu wër la ak dugg go xamne gi yoni giñ ko yoni lu wër la daali waxtani yefari quraysi yi nga xamne dañoy yey di fetter lu ci ak baw ak ndëngute weddi ki nga xamne moy sangu yoniñti muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wasallam motax mbugulum yalla wacc ci ñoom ñoom ñep ñoko weddi won ci ñaar lu tang bi mu indi issatu qissatu ahli alqarya dekk bobu ñu naan ñu ngi tuddu antakiya ñinga xamne weddi won nañ yonent ya ngir mom maytu la mu jëntalu ñi weddi wahyu ak ñi weddi ne yun yalla yonu yonent bi mu def ko ni alquran daan def ñu jëfëndiko ay qissa ci bu yuwaraté ak bu dé jangalé ñu téne tamb bi sourate yasin dina tuddu taxawayu wote kat ba nga xamné ku gëmone yalla la won ñu ko tuddé habibun najjar mi nga xamné dafa laye won biir nitam ñu yeen wo ci diiné ñu ray ko yalla duggal ko aljanna bam lañ dug bam ko dugale aljanna nitam ñu nak